0: Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi
1: rimettiamo i nostri debitori.
0: E non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberarci dal male. Amen. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
2: In arabo. Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtalia na'matan al-Rabbu ma'aki. مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: سانتا ماريا ديو بريغا بير نوي بيكاتوري اديس من الاورا دي نوسترا مورت.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: سانتا ماريا ديو بريغا.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بير نوي بيكاتوري أديسو لورا
2: دي نوسترا. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بير نوي بيكاتوري
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بير نوي بيكاتوري adesso nella ora

0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بنوري بيكاتوري أليس نورا لنصمو.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بنوري بيكاتوري
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري أديسو نيلا أورا دوسا مورتي آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري أديسو نيلا أورا دوسا مورتي آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري أديسو نيلا أورا دوسا مورتي آمين.